0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة تعمل لوش داك ملوة زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش شفتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلدينو هنجدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعين بفينا لشي بخير حودش متعادة مرجرينة يا عواز الفلفينو ابليس